0: شعر من نسيف بل سنسر من كاتوكا دي بينا سكولوني دي
1: إلا إلا إلا
0: هذا كل بل ما أنا بعنا بدو أكاد بي أم بي هذا كل سنسر دي لوتيون كابو سيكافة سنسر سنسر سنسر لا بير مالي دي سنسر
1: لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر لا سنسر

0: شيرة من مسيفة بل سين سين ميكا توكا دي بينا كولوني دي
1: إلا إلا إلا
0: هذا كل بلا ما أنا بعنا بدو أكاد بي أم بي هذا كل سين لوتيون كل سين كافي سين سين ريسا سين سين سين سين لبير مالي دي سين سين
1: سين سين سين إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا